0: اوكي سي يوفل اشترى خبريكم اغينا بس بعيسي مسار السفاتي. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام نتالي رسمي
0: الشيء ما زمان خورش انا قدو زمان خورش عادو سي ما شاء الله ما شاء الله دي توسي دو اغوني دي سمان خورش انا قدو شادو جي من انا خوشحال شي كدر من شي او تاسو طول دي مبارك شي او در دوای چی پروڈکٹ استعمال ہے گنا زما اوپر نن سب نن دسی استعمال کڑی داس یعنی سب گوندی ہن نن چکن کنا رو پھس دے استعمال کڑی دی ہاں نو داس اسی شپ گیدی چا سڑی جوتی سم